إن الحمد لله نعمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على نبي بعد ونبي لا أكرم